الفوق بي شانيلا ونك وهنا لك اللومك اللي ابتيته جبت تدا شيء بش قمت ديك الوان اوف في كل لوك بزنا سبيشالمنت في الويكند قمنا اكثر ليك سوفني اتنا لك جبت سا سبا ونوف ستاج فيرياش ما تمين يا كنت افند رانينغ ينا مني شي بيرسون ان هوب نبقى ادا سشيل 10 ل 11 ان هوسا هلا تا جورناتا لي يسني درايد بروتين لن ام كميني ما شورتا يكون ام دوك الجيران سبيشالمنت بالومك سيبت يو الهات فيني كلو كبتيت تقوت نقر اكتر في الصوت دا جيلي كلو كيك من دون الجرانة تنبي.

وكم نشتيق لفلسة إذا برا من مالتا نارا كونشيرت تياو دان دريك على طول الويكند فوق بي وبنفشك هنا بس اندو نايت دينا ما إيسو سبيشيالمنت دا السايف فير اندو نايت كم من مالتين مرو يراو كونشيرتي برا من مالتا دي السنة بخالتا برونو مارز دفاف الناس اللي مرو يراو الهاري ستايلز وكل وفرسيين تندك شو كونشيرت بيانات لوكينج فورد عليا يبقى لنا رفو الواتساب تانا 9900897 للمنسير تارا ويك فرسي من ديكش بالي ايد لي من تشتيق تارا هنارا نقرا يك نقبل مياك فوق قديم يولي ينارا

نزل الديسكا أكثر وقت اللي نسمعها أكثر تعجبني الكبيرة تايلور سويفت اللي أدا في الفيلم توي ستوري وكل I knew it I knew you أما طول الويكند والحرف تيت منوتي في المكين تسبت وكل نسبيرا اللي تكمبلي تقودي وسبتشو منتي كاندك شو بيانية تنسيش دبات لي شاندك الليلة وكل فوق 9 جبزيرو 897 انكمبلو

0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast with Crosscraft and Claire.
1: من لا اسمع عندي جامعة نتيجة من لك اللايك سيارة ما نفش منهم ما لا سيارة طيب اثنين دكامل نلاك بياتشي وقد قرقر
2: سبنت بلاس كمان لي
3: بي بي 18 سنة و 77 سنة
1: و 77
3: اما تتنكلد تقول هات هي
1: اما اين تن الامبرسيون اللي شو حتى 77 اك اساك خيرك ديفيد
2: 77 يلاي هاي يعني
1: اك تن الامبرسيون
2: وطان جوا داس بليش جروب تي
4: ما نفش من اليوم اللي انت انترست في الويرد اك قالوا
1: مش كنو الكومنت لايت ورا داك الفيديو ديفيد
2: لا افهمني جو يفلو يوني تشير تو Montanis.
3: Right. Get the moment this show. This stallion, pay a harap.
0: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
5: Back tomorrow when you wake up.
0: Bay. This summer, your movie nights come with rewards. Watch six movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply. Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
5: Malta's number one hit music station at the weekend.
0: Hey.